وجه الأرض إلا حن عنقه يتسمع الصوت من قبل السماء. مختصر ابن كثير دكتور ابن تلبا أتم تيمر الجرم بين فقه جرم. ابن كثير نانا ما ينصرون إلا سيئة واحدة جيبك ديتك من الجنة تعالى نكون موي ولو بفت بن خمني بنيك ولي يبلو نكتك وصفتي Israfil moy wal bufti bi ne fekk ni ci seeni marché fekk ni ci seeni dund ni xolo ci xecio niñ ko baxo di def neena ci nonu ñuy def ci marché rek suñu borom jox ndigal Israfil nako walal bufti mu wal ko dalal ko ñoddi ko xecio ko neena kaw suuf ku fi nek ku nek ciugal sax dox ni cial ñepp yi deglu bu amé benen yoon nak ñira di koy walat suratu yasin aya yin fuk ak juram ñent ci wolé buftu bi fekk nit ñi nekku ñu seen kër fala yastati'una duñu man tawsiyatan joxe tastuma duñu mëna denkaani dara wala ila ahlihim yarji'un duñu delu wat ci seen ñun waaw suñu wolé buftu bi duñu mëna denkaani صلى الله عليه وسلم من وقت عديس ب لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبا بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يبقى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها عديس بوبي تبارك الله بدمي في البخاري تعالى نك دي الله يخ فلا يستطيعون التوصية ولا إلى أهله مرجعون ينتبه من الجنة تعالى بسبنج دانا تهو سكنت كل المرس دي سنبت الله اللهم يجعي واي تيمك بي وخال نينا بجند بنو قلم مبتل انسان يوم يب نتبتك ومارس دي سمو فاتفوفي dina bisbe ci dana taxaw ben way mo ngoy fekk muy ñak mu ngay ñak neena tol ba muy ñak du sax suxat ko de fekk ko fofé mu de fofé dina bisbe ci dana taxaw dan way tim na ndabli dank ben dank yekati ko mu jëm jëmiñam sallallahu alaihi wasallam neena te dank ba do ag ci gemiñ nga fala yastati'una bi atal tawsiyatan dink len sen bop ولا الى اهلهم يرجعون تيد النجوان لا ينسان ني دنا جوغ في دغ سي اوتو اوتو با دم با سي يون وا مو كپ نيت كان ديسان دو ام بن تستما بوم ديف ناخ جافون لا داي دم رك تو نيو كيتام تبارك الله دم تي الله با فاتو فو دل سي اي مبوكم ولا بو دل سي يرامو دون لا دل سي نيك تي بيرو كيس فلا يستطيعون التوصيه ولا الى اهلهم يرجعون motax nissan gor bi cheikh alhaj malik si radiyallahu anhu neena ñu taxaw ni ci gar bi fekk ben way bu jënd bi ndar aller retour mu wax ko ci ay wax yu jangal nako ci lu am solo ci kaw xam jiwaaji xamne day dem day delu ci barkal kon nak fala yastati'una tawsiya wala ila ahlihim yarji'un yalla ne ci bind kon walu buftu bu jekk ga muy ñëw nak ci walu buftu ñaarel bi te moy walu buftu de ak walu buftu ñettel gi te moy dekk ci ñepp jog taxaw min al khuburi motax mu ne wonu fi xañu walaat fi suuri ci buftu ba fa iza tasasa hum ñom mbolem ñi nekkon ci xabru yi من الأجداث جوجي تي قبر ينا ينسلون ديواغو إلى ربهم جمت سنبرو لا أكبر ونفق بني ولاتي في السور تبفتبا فإذا تساس هم يوم من كنت بير قبر من الأجداث نجوال تي قبر ينا إلى ربهم جمت سنبرو ينسلون ديواغو نغواغو يتنغ

0: سعد
1: آية فكك جروم وزلالهم بالخدوي والآصال بنية الممن في سورة النحل آية نمسك جروم ينت وهم لا يستكبرون بنية الممن في سورة الإسراء آية تيمير جروم نار يخرون للأفقان سجدا بجروم الممن في سورة مريم aye jurum fuk ak jurum ñet kharru sijadan wa bukiya bu jurum benel mo ngi suratul hajj aye fuk ak jurum ñet inna allaha yaf'alu ma yasha bu jurum ñaaral mo ngi suratul hajj batal aye jurum ñaar fuk ak jurum ñaar waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun bu jurum ñetal mo ngi suratul furqan aye jurum ben fuk anas judi lima ta'muruna wa zadahum nufura bu jurom ñantel ma ci nam li ay ñaar ci jurom ñaar wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun bu fukel mo ngi suratu sajda ay fuk ak jurom wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiru bu fukel deg ben mo ngi suratu ssad ay ñaar fuk ak ñant وخرر راكعا واناب فكيل جاد نيار ما نتي فسيات اي فن لا جيروم نيار لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله بفكيل بي اك نيت ما نتي نجمي اي جيروم دني فك نيار فاسجدوا لله واعبدوا بفكيل بي نيت ما نتي انشقاق اي نيار فك اك بن وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون وفكيل دك جرم من سورة علق آية فكت جرم ينت واسجد واقتري فك سجده الجرم سابو جانجي القرآن بعد تتبن وفك لنا الله توق جبل خبلة سنة صحوة دنكو ورا سجودا بو سجودتي نوخ لي سجد وجهي للذي قلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين لول غاي واخ سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين لول ماي يالا تبارك وتعالى يمو سنتاني جوال السجود bo ci kale ci benn ci def ko rek sheytaane na xolo doomu aadama rek yi muy def te ñu santan mako ma lank daal di dawon la ginnaaw suratu ra'd la nek aya fukk ak juroom wala tambali aya fukk ak juroom ben yalla neen xol laajal ma nit ñi neenati bi xol waxal ñett témer yoon ak fanwer yoon ak ñaar yalla wax nako sallallahu alayhi wasallam ci alquran nan ko waxal xol قل وقل من يلادر ملنا من رب السماوات كم موي برم أسمان يجرم نار والأرض لادر ملنا كم موي برم سوف يجرم نار قل نال الله يلا موي برم أسمان يجرم نار موي برم سوف يجرم نار وهو يلا دفن نلني كي تخشو في نخدمني فكلين لتسني ومنين nek du sunu auto bo ci seen ñaare borom nga def carte grise ante posam wala mu bind ci lag gané diw moko mom waaw diw moko mom ci lag ga té tat xëccu wu ak man mi xëccu wu ak yow momi ginnaw nak dafa am bané ko ni li ma ko mom ba ci bind ci wetu auto ga yalla tabaaraku ta'ala momin wala ni asman si ma ko mom su si ma ko mom ku fi nek malay momal jalla jalaluhu wa 'azza kamal sul fulege ni momum asman mom suuf nga nek ci digënté bi momale la su baba lamuy diglé dang koy def ci kaw xamné mo la digal waye su téré dangay bayyi xul waxal nit ñi la jël na len afat taqastum nakhiyen da ngay na bëgg wut ñun dunihi kenen ku dul yalla awliya an fiitu wu seeni ngi manam nek seeni way wër way te ñoña la yam likunu jirifuñu nafa'an.